0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تتواصل استعدادات الإعلانات المرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني ميتسو تاكس خلال ممارسة أمريكا الدولي، حيث يضع الفريق الاقتصادي اللمسات النهائية على حزمة من الإجراءات الهادفة للحد من آثار موجة ارتفاع الأسعار على الأسر. وفي هذا السياق تستعد الحكومة لإطلاق دورة جديدة من المساعدات المالية خلال الخريف، يتصدرها برنامج ماركت بلاس باس الجديد إلى جانب الإعانة السنوية البالغة 300 يورو. وبحسب المعطيات المتداولة فتفعيل المنصة ماركت باس تأجل إلى أواخر الخريف بسبب مسائل تقنية، ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج أكثر من 200 ألف أسرة من الفئات الضعيفة، ولا سيما المستفيدين من الحد الأدنى المضمون للدخل بعد الأوائل من مارس عام 2024. وستمنح المساعدة عبر قسائم رقمية مخصصة لشراء المواد الغذائية، على أن تبدأ قيمة الدعم من 40 يورو شهريا للأفراد وترتفع وفق عدد أفراد الأسرة. كما تشير التقديرات إلى إمكانية حصول بعض المستفيدين على مبالغ بأثر رجعي قد تصل إلى 1200 يورو، وذلك عن فترة تمتد إلى نحو 30 شهرا. وأيضا محليا، لقيت فتاة في 17 من عمرها مسرعها إثر حادث سير مأساوي على جادة فيليس في منطقة أنوليوسيا، بعدما اصطدمت السيارة التي كانت تستقلها مع 4 شباب بعمود كهرباء في ظروف لا تزال قيد التحقيق، وقد نقل 3 مصابين إلى المستشفى فيما تعرضت المركبة لأضرار جسيمة. صحيا، تتواصل المخاوف من الانتشار الموسمي لفيروس غرب النيل، وتشير الأوساط العلمية إلى أن حجم الانتشار الفعلي كان يكون أكبر من الأرقام المسجلة رسميا بسبب عدم ظهور أعراض على نسبة كبيرة من المصابين، وقد سجلت إصابات في 31 بلدية في منطقة أثينا، فيما دعا اتحاد أطباء أثينا تعزيز إجراءات الوقاية وحماية الصحة العامة. وفي ملف الطقس والحرائق، وضعت مناطق واسعة من اليونان في حالة تأهب مرتفعة بسبب خطر اندلاع الحرائق، من بينها أتيكي وفيوتيا وإفيا وسكيروس وكيثيرا. اقتصاديا، شهدت أسواق ردود فعل متباينة، حيث تراجعت أسعار النفط بينما وصل الذهب ارتفاعه على المستوى منذ أكثر من 3 أشهر، وصعدت عملة البيتوكين بنحو مستوى 80,000 دولار. أصابت الحيرة السلطانية أثر تحول بحيرة صغيرة شمال غرب البلاد إلى اللون الوردي، وفي التقارير المحلية أن مياه بحيرة صغيرة قريبة من شاطئ مرجيلي في منطقة إغومينيتسا تحولت اللون الوردي بحسب موقع صحيفة محلية يونانية. الطقس، أجواء حارة مشمسة في معظم أنحاء البلاد مع احتمال هطول زخات محلية فوق المناطق الجبلية في مقدونيا. الرياح البحرية تصل محليا 7 درجات عن مقياس بوفورت، وتبلغ الحرارة العظمى في أثينا 38 درجة مئوية وفي سالونيك 35 درجة مئوية.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
1: كونوا معنا، صوت اليونان، The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.